0: الكوثر وصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
1: Kamu lagi dengerin Pedo FM Gorontalo.